الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن

0: حديث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم كما ترفنا سمرة أوردون كده وسنان دي قولتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحترم جناب نعيم الله ومرضي شيف زمان قريبي دوستي أو دي دين دير بي خدمت كي أو زمان قاتي سمرة بيانات شعر كي مغي كي باقي درد سوابي صدا زمون هم اجر کیږي او د اوریدونکو هم کا الله په عمل نصیب کینو ټولو د پاره دعا کوم چې الله تعالی د ټولو د خیر د برکت د عافیه جن نصیب کی د غمونو نه په امن او امان کې وساتي ټول کشر کل نوجوان طبقه چې څومره د الله پاک دی دیندار صالحان نیک عملا او د خوشاله زندگی نصیب وګرځولي کی د لو فرود جن نه الله محفوظ کی سره د نعم الله عمر زه او د ټولو دوستانو سره السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.